0: نهر الخيل روما اللي ضو الشمس ما بيكفي أراضيها راح تركع أبواب الصحراء. كيف علمونا إنه بيترا بتسقط لما نحن منهجم؟ جواسيسنا ضلوا بالشوارع مثل الريحة اللي بتمرق، لفاتوا على قلب لطبعوا إنسان لأسسوا خلية، وجيش روما العظيم عم يتهدم ونجمات السما البليدة عم تتفرج. لا يس، نحن صرنا روما، صرنا القيصر، لازم نتصرف ونخطط. نحن عمل خاطف يجبر بيترا ترفع ايديها وتستسلم.
1: لا لا لا لا يا عمي، شو في الصريخ؟ حسبك ضربتك مرتك؟
2: مش مجوز.
1: عال انبسط،
2: اجينا هالراعي من صور وجاب لنا خبر ولازم نمشي هلا.
1: على بحر صور في رعيان؟
2: ايه معلوم.
1: بجوز ليكون راعي سمك.
2: لازم نودعك.
1: ما بيصير، خليكن لبكرة، أنا عازمكن على النهر وعملكن منسف.
0: مضطرين نمشي.
1: ما بيصير إلا ما تاكلوا منسف.
2: يا ريت.
1: منيح أنت التاني، كلك شافت لحمة.
2: لو اليوم كان ممكن.
1: لا اليوم تعذروني ما بقدر، أنا ناطر بنت الملك وعندي معها تنزيها.
0: بنت الملك؟
1: نعم، عندي معها تنزيها وأكلوا درس.
2: أكلوا درس؟
1: أنا إلي وجهة نظر خاصة، بعطي الدرس على الأكل، ببلع التلميذ جغرافيا مع المجدرة، الحساب تقيل على الهضم، كلك لقمة.
0: بدنا نودعك يا عياش، شو بتحب نجيب لك معنا منصور؟
1: أكلة سمك.
0: خاطرك.
1: الله معكن، وما تنسوا تحفظوا أسامي السمك ببلدكن، لقص، غبص، تريخون، أسامي أهل سور، عبد ليم، عبد شميم، عبد طحبوش، منين إجت هالأس؟ ما بعرف، أس بولاقاتي بروموس.

0: فترة صغيرة اليوم
1: عظيمة.
0: انت سكوت جاوبي يا هلا.
2: ركضت مع صالح ولعبت مع ام هالملكة بالطابة وجاي حتى تشوفك.
0: بترا انت فرح المملكة بس تضحكي
1: ضحكتك كتير.
0: انت سكوت ما سألتك.
2: بترا بقى تلعب بالغميضة
0: عان. ومين بده غمض بالاول؟
2: من عند.
0: طيب وقفوا لشوف وقفوا. بطاطا وباتنجان لا تتعذب عالدكان. اختي ملكي لابسي شبكي جوزة فلكي لابس عبي حمراء. دخل عيونك يا صمرة. دورك يا بترا.
1: انا بغمض عنها.
0: انت بتغمض عنها ولك دخلك ما هدمك دخلك. اترك البنت تتعلم.
2: شو بدي اعمل؟ وقعت عليك القرعة. بدك تغمضي.
0: يا
2: حطي ايدك هاي. يلا. لا ما في زعبرة. بدك تغمضي منيح.

0: قلت لك خد الأميرة المخطوفة وظهار برات الحدود. لي ما نفذت،
1: ما اقتنعت.
0: لايوس، روما بموقف حرج، جيشنا على الجبهة عم يخسر ونحن ورجالنا هون معرضين للخطر إذا بيكتشفونا.
1: من رد البنت لأهلها ومن فل،
0: والمهم اللي جينا من أجلها
1: فشلت.
0: نساوم على البنت وما منردها إلا إذا تراجع أبوها الملك مع جيشه.
1: خطف بنت صغيرة ومساومة عليها لعبة ما فيها شرف.
2: بدي أسألك، بالحرب في شرف؟
0: في طاعة، وانت لازم تطيع الأمر.
1: باتريكوس، قبل كل شيء لازم نتذكر نحن العسكر الضباط اللي بإيدنا الأوامر، إنه ما تكون خدمتنا لبلدنا همجية وخارج خط الحضارة.
2: مادام بدك تناقش لي، أنت عسكري ومستعد للموت.
1: حياتي أغلى شي عندي، وهبت لروما لأنه حسب قناعتي روما بتخدم الحضارة، ولما بيبطل هالشرط بتبطل روما تكون.
0: أنت نفذ وترك التقدير إلي، أنا المسؤول. وإذا ما اقتنعت؟
1: شوي سألتني إذا بالحرب في شرف، هلأ رح جاوبك. نعم، في شرف الحرب، وكمان شرف الموت، إنك تعرف كيف تموت وعن شو تموت. تحيا روما!
0: تحيا روما!
3: عايز اقبل الملك.
4: ممنوع
3: سايبه.
4: من الطارق؟
3: حاسب.
4: ماذا تريد؟
3: عايز اقبل الملك.
4: الملكة؟ كيف بدك تقابلها؟ ولنك زعيم ولا وزير ولا ضابط، وشكلك مش ضابط.
3: طب وانت مين؟
4: انا استاذ القصر وفيلسوف العصر.
3: يا سيدي، في امر خطير.
4: قلهولي.
3: مش هقولهولك.
4: قلهولي.
3: مش هقولهولك.
4: قلهولي.
3: الله، مش هقولهولك.
4: صريخ
3: يا حضرة الوزير.
4: شوفي،
3: لازم اقابل الملك.
5: انا وين شايفك؟
3: انا كنت هنا في استقبال وفد القوافي.
5: هلا عرفتك. شو بعد ما سافرت؟
3: اسافر؟ سافر ازاي؟ ما هي الدنيا حرب وبلاوي ورومان.
5: هو انت شو دخلك الحرب هيك وطريقك هيك؟
3: يا سيدي، ما هو كله حرب، ودول الرومان اللتين وحشين قوي.
5: يعني المهم السلامي.
3: اهو كده، انا مش مستعجل ابدا، ما هنا كويسين والدماغ تمام.
6: فابيروس.
7: مولاتي.
6: شو قضيتك؟
7: قضية بنتك يا مولاتي.
6: قول
7: يا مولاتي. انا كنت الليلة دي في نزل الغرباء ببيترا، كنت مستلقي على كنبة شبه نايم، مش نايم، شبه نايم، وإلا اتنين بيتكلموا لاتيني. أنا شفتهم هنا في استقبال وفد القوافي.
6: أي هني
7: يا مولاتي، واحد منهم اتكلم بأول الاستقبال.
5: عرفتن عرفتن. أنت بتعرف لاتيني؟
7: أمال، ده أنا خريج معهد الإسكندرية. قال له الأول للتاني يا لايوس.
3: هم مش واخدين بالهم مني. قال له خد البت الصغيرة ويمشي. قال له التاني خد بالك، لأحسن يكون مراقبين، ويبدو في اختلاف بينهم وينسحبوا. أنا كنت هطاردهم وديهم على دماغهم، إنما يعني أنا غريب وغلبان وحيموتوني بقى.
5: بيترا.
6: هن اللي خطفوا الصغيرة.
5: الأميرة بيترا بعدها بالبلد وما قدروا يتسللوا فيها لأن المراقبة مشددة.
7: طمني يا مولاتي، طفلة الملكية موجودة، هتلاقيها بإذن الله.
6: ريبال، حاصروا البلد وفتشوها.
5: كل الأهالي رح يشتركوا معنا بالتفتيش.
6: بابيروس اللي إجا من الليل حامل غموض الهرم ولون النيل، وصل عغفلي مثل الفرح،

0: منفتش منفتش وكل مرة منرجع بالخيبة والأميرة الصغيرة طارت من إيدينا.
1: معك حق، الشرطة، الحرس، الشعب وحاصرنا المدينة وما خلينا مطرح، والصغيرة طارت من إيدينا.
0: إذا كانت خبرية بابيرو الصحيحة، أولك وين خبوها؟
1: هلأ صرت خايف ليكونوا تسللوا فيها خارج حدود البلاد.
0: طيب وإذا كانوا الرومان هن اللي خطفوها؟ دولة كبيرة شو بدها من طفلة؟
1: مرات الدول بتحقد وبتجن وبتفقد الضمير مثل كل الناس.
0: شو بدنا نقول للملك؟
1: شو بدنا نقول للملك؟
0: مش لازم يعرف، ملك عم بحارب، حامل مسؤولية انتصار أو انكسار، حامل حاضر ومستقبل. قد ما عنده تعلق ببنته، إذا عرف يمكن الحزن يوقعه بالهزيمة.
1: نيجي
2: من المعركة.
1: شو الأخبار؟
2: جيشنا عم بيطارد فلول الرومان ببعض المرتفعات. الملك بيطلب منك إعداد معاهدة صداقة لتوقيعها مع أمراء المناطق اللي حررها من الرومان، والأمراء جايين مع الملك، وبيطلب الاستعداد للزينات والأفراح لما بيعلن النصر. الملك بيستفسر عن صحة الملكة والأميرة الصغيرة بيترا.
1: بلغ جلالة الملك أمره مطاع. المعاهدة رح نعدها، الزينات رح نستعد لها، الملكة والأميرة بيترا بألف خير.
3: تعرفي حطي السياسي عجلاً، هيدي أول كذبي بحياتي.
4: بدي أقابل ملكة بيترا.
5: أنا ملكة بيترا.
4: وأنا باتريكوس بالما، قائد بجيش روما.
5: كيف وصلت لهون؟
4: روما بتوصل عكل الدنيا.
5: أنت جيت مغلف بالجباني وقبلتني مع رفيقك عن كنت تجار.
4: ذكرتك ما بتخوني.
5: نحن وانتو بحالة حرب، شو جاي تعمل؟
4: هلأ انكشفت الخفايا وصار لازم كل إنسان يلبس حقيقته. أنا هون بمهمي.
5: أنت اللي خطفت الصغير بنت بيترا
4: وجاي ردلك إياها، لكن بشرط.
5: شو هو؟
4: ملك بيترا ينهي الحرب ويعطي أمر لجيشه بالتراجع عن الأراضي اللي احتلها من الولايات الرومانية.
5: هيدي أراضينا وكل إنسان لازم يسترجع أرضه.
4: جاي أطلب منكن التراجع.
5: يا موفد روما، إذا أنتوا بموقفنا وطلبنا منكن هالطلب بتتراجعوا؟
4: لكن بنتكن مخطوفة.
5: هالانتصار اللي جاي متوج بدم أهالي بيترا ما إلو حق للملك ولا الملكي يضحوا فيه من أجل خلاص بنتن.
4: إذا الملك ما أمر الجيش بالتراجع بتموت البنت.
5: وبتموت أنت.
4: أنا جاي موت، أنا عسكري والعسكري ما إلو حق يختار طريقة موته.
5: موتك ما رح يغير شي ولا موت البنت.
4: إذا كنتي عم بتناوري، عرفي إنه بنتك صارت خارج حدودكن وما بقى تقدروا تخلصوها منها. بلغي الملك يتراجع لأني أعطيت الأمر وخلص. وساعة اللي بتعلنوا انتصار بيترا، رجالي بيقتلوا بنتكن وانتصاركن بيكون ملطخ بدمها للأبد.
5: بيترا صغيري، مشواري اللي انكسر بأول الطريق، حزني اللي باقي عطول، بس ما رح اشتري حياتها بهزيمة شعبي. يا روما ويا سيد روما، يا صاحب الجيش اللي ما بيخلص، يا نهر الدم اللي نبعه الحرب، يلي أثارك القتل النهب الصلب، يا جسر الموت اللي بيوصل شرق وغرب. روما رح تلحقك لعنة الشعوب المقهورة والمدن المحروقة. رح يجي يوم تهدمي حالك وتنتحري، رح تتشلعي من جوا وتصير كرومك نهب الطرقات. أنا شايف الخيل اللي جاي من بلاد البربر وسهول المغول عم تصهل بقصورك. مش هلأ، بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، إلا ما تدعوسك مركبات الأيام والناس اللي جايين وتنكسري مثل الشجرة، تنكسري مثل الشوك قدام الريح.
4: روما وبيترا عداوي حتى الموت، يا هالملكي، بشعر انه العداوة انتقلت من الدول للأشخاص، وصار في بيني وبينك ألف سنة ذل وانكسار. لما دخلت لعندك من لحظة كنت معتد بحالي، وكان إلي تاريخ من الانتصارات، كنت حامل بإيدي حياة بنتك وموتها، اتنازلتي عن حياتها بكلمة. ليش ما بتحكي؟ هزمتيني، خسرتيني الورقة اللي بإيدي. اتذكري مليح، ساعة اللي بتنتصر بيترا رح تخسري بنتك. احزاني على بنتك. أنا ما برجع مكسور، انا عسكري وجاي موت. اقتليني اقتليني، انا ما علي اهل حتى يحزنوا علي، انا حر مثل السيف. اقتليني، انا بس الي ام كبير اسمها روما، مش رح تحزن علي الا قد ما حزنتي على بنتك. خلى ساعة موتي تكون ساعة الاحتفال فيي، خلى تجرني مركبات الحرس بالشوارع، ارفعوا راسي على رمح وزينوا فيه ساحة.

0: Roma! خاطرك يا روما يا امبراطوريتنا المجنونة، وادك عم يلعبوا مع لولاد، خليها تنطفي هنجوم، خليها تنطفي،
1: خليها تنطفي
2: يا حراس.

0: مماتت بترا.
1: انتصرت مملكة بترا، انتصرت مملكة بترا.
0: وماتت بنت بترا.
2: ملكنا وصل، عغفلي وصل، ملكنا وصل، عغفلي وصل، جايب معه النصر ومراضي.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
2: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون على بيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عاوتوستراد الزوق عندك الدعو صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة حلويات الدعو بفروعته السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس.
3: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
4: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه
4: ما لك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه بطل.
8: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon

برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوق. حلويات الدعوق بفروعته السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس.

0: كلام.
1: مشي دايما لقدام وخلي الحكي وراك، ما يهمك كلام الناس. الناس شغلتها دايما تحكي وتنتقد. القوي مش يلي ما بيوقع، القوي يلي بيرجع وبيوقف على اجريه. هاي الدنيا يوم إلك ويوم عليك، المهم تكمل وخلي الباقي عقله. ما حدا بيعرف أنا بشو قطعت بحياتي، ولا كم باب تسكر بوجهي، ولا كم فرصة راحت من قدامي، ولا مرة كمان قلت خلص وما استسلمت. بس الكل شايف أنا وين صرت هلأ. الحقيقة أنه كل شي صار كان عم بيقويني، عم بيعطيني درس بهالحياة. وأحلى انتصار هو لما تثبت لحالك إنك كنت ورح تضل قد التحدي. كلام الناس لا لا لا لا لا بيقدم. يوم العان الفيسبوك نعيم على الآخر على الآخر، اسم الله عليكم. اليوم غريب، منكبر وبخف النظر، وكل ما كبرنا منشوف الأشياء صح. القصة مش بالعين، القصة مش بالعين أبدا أبدا، بالكبر هي. مع الوقت منشوف الأشياء أوضح، صدقوني. من كم سنة كان النظر ممتاز وغريبة، ما قدرنا الحقيقة نشوف. هلأ ضعف النظر ورفقنا العكاز، ومع ضعف النظر صار الكل عنا مكشوف. رد طيب في وعودك من اللي عرفوا مين وكيف تنقوا شيك. ما حلويات الدعوء نعيم، كل يوم عنا رابح، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. دعوئية مكسرة الأرض، الدعوئية متحبشة الدني. كل شي حلو عن جد اكلينه، إذا ما اكلين الدعوئية ما اكلين شي بحياتكم. مين حابب يربح معنا اليوم من عند حلويات الدو، بمجرد ما تبعتوا واتساب يلا 0149522 والواتساب على 0355 355. خليني أعطيكم أسئلة اليوم. أغنية الختام لرضا، شو معقول تكون أغنية الختام لليوم؟ اسم البنت يلي اختاره نعيم بحرف الألف، مش هيك نعيم؟ اي بالانجليش، اب بالفرنساوي. الرقم انا اخترته اليوم مش نعيم، من 1 لـ30. نعيم بيقولوا في امثال لبنانية مثلا، بيقولوا بيجي الولد وبتجي رزقته معه. طب اذا واحد معتر شغله عقده كحيين، ايه بتلاقيه عم تجيب ولاد، تصير تسأل حالك من وين كيف. هل بتأمنوا انه وقت يجي الولد تجي رزقته معه، او هيدا مثل لبناني مثل كتير من الامثال؟ وليد صباح الخير. يلا مين ما عم يبعت واتساب اليوم بده يصير معه شيء؟
2: والله بتمشي معدته،
1: مش معدته اكتر من معدته اليوم، اليوم اكتر من معدته اليوم. الو
2: صباحو.
1: صباح النور،
2: كيفك خي فارس؟
1: نورت.
2: منيح؟
1: نورت
2: حبيبي.
1: بدك نروح انا وياك على الكونغو؟
2: ما جاي لك.
1: بدك نروح؟ يلا مروح مروح لعندك.
2: لو عم يلعب رونالدو كان تغير الوضع.
1: ايه ما مزبوط، هيدي معك، هيدي معك.
2: نو ايه بلاش ثقيله كانت.
1: صح صح. ايه
2: الاسم اناستازيو.
1: اوكي.
2: رضا انت بتوجع قلبي.
1: شو يعني؟ يعني عزتني الدنيا يعني مش هيك؟
2: ايوه 100%.
1: اوكي ما بعرف.
2: وشو كمان عنا؟ بيجي رزقته معه. ايه يا فارس انا هيك بحس.
1: يعني جيب اولاد وبيجوا الاكل لحالهم، بيجوا
2: الحفاضات لحالهم. يعني عرفت؟
1: ايه.
2: انه 2-3 منيح.
1: 2-3 اوكي.
2: يعطيك العافية حبيبي.
1: ميرسي. الاسم بحرف الألف 0149552222. نعيم تعال شو رأيك اليوم عن دعوء؟ جد مش دعوئية، طلعت من مناخيري.
0: بوزة بوزة يعني بقلولها بشمال بوزة.
3: على بالمي قدامه ساحات مزروعة في وجدي كان يطحن بالحي.
0: أنا بحبكم كلكم. إيه في حدا عم سألني بتحبنا؟ عن جد بحبكم كلكم بس ما عدا شخص واحد
3: في معهن كياس شي عربي جسي بوجور.
0: ألو
2: لك صباح الخير يا خي فارس.
0: تعرف كم جسي بعرف نعيم؟ 37,000 جسي. بسلم عليك نعيم وبقول لك وصل الغرض امبارح
2: حبيبنا نعيم.
0: وصل شو لوين كيف بحكي؟
2: وصل؟
0: بحكي على الهواء وما بحكي شو بدك قلي بس
2: فيها نحكي على الهواء. وصل او لا؟
0: وصل. سلامتك بسلم عليك
2: حبيبي. صباح الخير خي فارس.
0: معلم البوزة شو هالسحر عندكم؟ البوزة شو هالاختراع يلي
2: ما بيفهم؟ نحن محلنا علي الليفل تبعه بس صار فارس كرامي يفوت عليه.
0: حبيب قلبي حبيب قلبي ما في شك ونزل الليفل كتير وقت صار الشمية يروح لعندك.
2: لا لا لا لا ليك بالمونديال انا والشمية مش اصحاب.
0: ايه
2: انت وياه اصحاب يمكن. هو مع مين المونديال؟
0: ليه هو مع اسبانيا.
2: انا مع انجلترا.
0: والله مبروك امبارح.
2: ايه حلو كان الجيم.
0: نحن
2: بمناسبة يا خي فوز انجلترا امبارح اليوم بدنا نربح اثنين.
0: ايوه ان شاء الله دايما انجلترا بتربح.
2: احنا مش بس يعني بنحب الانجليز فعلى شاشتك على اذاعتك الكريمه اليوم في رابحين يا معلم اللي بدك اياه. طيب. واذا في مجال واحد رجال واحد مره كرمال نكون عم ننصف ال اسمه تو جندر.
0: اوكي لكن حلويات الدعوة
2: يكونوا انجليز.
0: خلص بقى حل عنا خد لك شقلي يعني
2: يكونوا انجليز.
0: هلا شو بدي اعرفني؟ اسمح لي كله راح يقولوا نحن مع انجلترا. شو بدي اعرفني انا؟ شو على بطاقه الهويه على التذكره؟
2: مع انجلترا. انتبه هلا السنين بيطلع مع انجلترا.
0: ليك بدي اقول لك شغلي بدي اقول لك شغلي لما يضل يفك شريط صباطك اشتري واحد بلا شريط. قويه او لا؟
2: قويه.
0: شو لكن وانت كمان والعاني مع حلويات دعو. انا ربحين نعيم اليوم انا وانت بس مين اتذكر نعيم بده ذكر وانت ايه؟ لا يا نعيم لا
4: انا اللي لك امان وعارف من زمان.
0: لما يضل يفك شريط صباطك اشتري واحد بلا شريط. هيدا اسمع قوية كتير نعيم كتي خلاص مرقت مرة مرور الكرام عرفت اجوبة هلا كله غلط. الاسم بتبلش اسم البنت بحرف الالف رقم من الواحد لثلاثين بيجي الولد تجي رزقته معه مزبوط بتأمنوا ايه او لا واغنية الختام لرضا. الو 0149522 كله صار مشجع انجلترا. كله انا اي دونت بليف خلص ما بصدق. الو
2: صباح الخير.
0: صباح النور
2: للورد نعيم.
0: تفضل.
2: غنية مع رشاد ما كتير حفظها.
0: اوكي.
2: رقم خمسة.
0: نعم.
2: الاسم عليم.
0: اوكي.
2: اكيد الولد بيجي رزقته معه وفي السماء رزقكم وما توعدوها. ايه تران.
0: اوكي.
2: مبروك كبير للنقطة لأول هدف لكونغو فريقنا الثاني.
0: فريقك انت.
2: ايه ما
0: لا فريقك انا مش الكونغو فريق التاني. لا لا لا
2: اي فريق انت معه انا بعرف انه هيك. انا من زمان وصغير حلمي كنت روح على لندن.
0: نعم
2: عرفت علي وكثير انبسطت وقت اجى راشفورد.
0: اوكي
2: اوكي بقى هذا كفايه بالفواري.
0: اوكي يلا نعيم ببكون اليوم عيد ميلادي ربحني دعوية عرفت اليوم عيد ميلاد بنتي ربحت عمي شو بعمل انا فراس صباح الخير. كيكو بوجور جورج صباح الخير. لا اماندا لا ابدا ايمان ابدا بحرف الالف العربي الاي بالانجلش او الا بالفرنسي. نعيم يلي بيبعت لك واتساب مثلا بيكون حاطط صورة اعتبر سما مثلا شو يعرفك من هو يعني. الو
5: يسعد صباحك استاذ فارس.
0: تفضل.
5: الله يسعد فضلك إلك ولا سيد نعيم. العبا طرة نقشي على الجائزة ما بيأثر. يعني طرة مثلا صبي نقشي شاب يوم هيك يوم هيك بيربح وبيمشي الحال.
0: أوكي.
5: هذه فكرة قديمة. بالنسبة للرزقة أكيد الرزقة المرأة بالبيت بكون وجه خير عليه بتجي بتزيد رزقة الرجل والولد نفس الشيء أو البنت نفس الشيء.
0: أوكي.
5: هذه شغلة إيمانية. هلا هو ما عنده إيمان أوكي على الورق والقلم يعمل. قادر يجيب نص ولد يجيب نص ولد. عرفت كيف؟
0: أوكي.
5: بده يكون من المتوكلين يعني هو متوكل على الله بيظهر بقول توكلت على الله وبروح على شغله.
0: 100%.
5: بالنسبة للأغنية ما عرفت بدي أطلب أغنية من السيد نعيم بتقول الناس الناس هم فين الناس مش شايف غيرك قدامي للنجم العربي وليد توفيق.
0: أضرب أضرب أضرب أوكي يلا. أغنية الختام لرضا شو بقول تكون؟ لا لا مش أماني أبدا. نعيم كوتي لأحمد سعد شو عارفني؟ بونجور لكل اللي عم يسمعونا بدنا شاب وبدنا بنت ليربحوا معنا اليوم هيك الدعوة إلا وإليا اليوم أول نهار بلاقي كل نايم.

0: هلا بما انه ربحوا انجلترا امبارح اليوم عنا جيستين. انيسه ليه انيسه ليه ليه ليه واي الواتساب برجع بذكر على 0-3-5-5-5-3-5-5. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيف اخي فارس وليد معك؟
0: اهلا اهلا اهلا وليد اهلا وليد اهلا وليد اهلا.
1: البنت رزقة والمرة رزقة.
0: اخي مين قال البنت؟ عم بحكي الولد يمكن يكون ولد. صبي.
1: انا عندي بنات يا
0: اخي. الله يخلي لك انه اسنان. عم نحكي الولد.
1: انا دبر رزقة عندي.
0: ايه
1: الولد رزقة شي اكيد.
0: ايه
1: هيك كان يقولوا عنا بالبساتين فوق عنا بفايدة كان يقولوا ما يجي الولد تجي رزقته معه.
0: ايه هيدا بيقولوه دايما.
1: الغنية تبع رضا بحبك.
0: ايوه قوي كتير انت.
1: وإذا جماعة الدعوق فقدون شيء
0: راح نعيم فطس. ايه نزل بجورة. انا بقول بتونال راح وليد غيب. ألو. وليد ايه وليد
1: ايه حبيب القلب ما قلت لك
0: لا ولا لا فت بتونال هيئتك.
1: اذا جماعة الدعوق عندهم شيء لحماتي بيروحها انا بدفع ما بربح بدفع
0: تدفع

0: تدفع
1: شو هالهاري كين هيدا؟
0: ايه هاري كين، ايه عن جد.
1: وين في باير ميونخ؟
0: باير باير.
1: وين في باير؟ بهدي اياها لوائل. انا هيدا
0: اوكي وليد،
1: يلا نهارك حلو
0: وانت كمان.

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music, down to FM Lebanon.

ثانك يو ربا. بتعرفي بتنور جوني بأهلا لأنه هي أصلا حلوة وناسها حلوين وشوارع وبيوتها وبحرة وشطة وكلها على بعضها. شيخ سامي صباح الخير، كيف دبي اليوم؟ ممس يعني إذا سألناك عم نسأل الشخص الغلط، لأنه دبي بالنسبة له عطول حلوة، وهي حلوة بس عنده زيادة حلا. عندي إنجاز أنا هاليومين ثلاثة يشهد لألي فيه، عرفتوا شو هو، واليوم كمان.

0: منحبكم وصباحنا دايما معكم فيه حكاية يومية أروع ما فيها الابتسامة من القلب خاي، ومنحاول دايما هيك نخليكم فرحانين. مني ومن مدامتي فيليا المشكورين. حدا نضيع فرصة عليه عريس كان مقرش معه مصاري كتير، جوج ما تندمي يمكن كان قهرك وعذبك. كلمة الفنان جورج خباز بتخرج مدرسة مارجا ورزيوس بصليم كانت رائعة. دكتور منال عطول جورج كلامه حلو.
1: صاري معرفتن إلو نجوان أحسف رايو
2: أخو ميرو
0: مجور
2: نعيم يا حبيبي قلبي. أنا بندم على شغلي.
0: شو هي؟
2: ب82 كنا رايحين على ألمانيا، راح جوزي قعد 4 أشهر وأسس بالحو أنا وابني. بس أنا ما قبلت، ما قدرت أترك أهلي، قول أنا بلكي صار شي بغيابي صابون شي.
0: أوكي.
2: والله بقيت هون وهني صابون شي وراح وأنا بعدني.
0: أحليكي شو بكي اللي بدك تروحي؟
2: عجلت علي كتير
0: طول عمرك.
2: وتاني شي جاي ابني ومرته من أبو ظبي سهاد ومارينا
0: يوصلوا بالسلامة.
2: خليلي إياكم وسعد صباحك.
0: هلأ وصباحك.

0: من زمان بحبها لهالغنية وبعدني. تتذكر نعيم شو كنت أطلبها؟ كنت كتير أندم بالزمانات لأنه ما ندرس قراراتنا بعمر معين وخياراتكم تكون غلط. هلأ بقل الندم مع الخبرة، ويمكن مع الخبرة بتقولوا عشو بتكون تندموا، هيدي دروس. نحنا مشان هيك واحد صار صلب قوي، عارف شو بده. ماتور بارح ذكرناها واليوم كمان بتسائب حسب الحديث.
1: صباحه هي صباحه. بس تجي فرصة صغيرة هلأ تلقط فيها بسناني بس تجي.
0: ولا فرصة يا معطرة.
2: صباحه ميرو. أنا كمان ابني جاي من سويسرا، رغم كل شيء لأنه عباك بقدر إجا بقى جاي يقعد من زمان هيك ننبسط فيه وهو بشوفنا
0: إن شاء الله.

0: وهذا اللبناني بمتوق دائما على طول بده يجي على بلده. حبيبتي معك هدى.
1: أهلين يا هدى. بس سؤال الهام، اشتركتي معنا وربحتي، بس تعرف وين وكيف بدك تحددي لي، بس انا لانه بحط نوت عندي، فاذا كنت الهام عم تسمعنا تذكرني بليز.

0: صباحو ميرو.
1: صباحو.
0: رجعنا لك بعد التهجير. والله مرة صحت لي سفرة على السويد.
1: ايه.
0: كنت حب واحدة قالت لي يعني السفر. فاخترتها هي والله. وراحت علينا السفر.
1: ندمان شكلك؟ حبيبي يا غالي. الحمد لله على سلامتكم. الحمد لله يلا رجعتوا عبيوتكم مفروض.

بتحسوا بلشوا الشوب مزبوط هاليومين ايه؟ قد ايه بتتخيلوا عدد الطلاب يلي مستعدين فعلا للامتحانات؟ بس 7% يا جماعة 7%. عم نحكي مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية واستمرار الجدل حول مصيرها وآليات إجراءها. دراسة صدرت عن مركز الدراسات اللبنانية بتأكد انه بس 7% منهم مستعدين انه يقدموا امتحاناتهم. رقم كتير يعني ثبتكم مخيف ليصير فيه امتحانات رسمية، حرام، ظلم. عم نحكي 7% بالمدارس الرسمية، 8% بالمدارس الخاصة.

0: بونجور.
1: بونجور.
0: المهم الشاب اللي روحت عليه سفرة على سويسرا حبيبته ضلت معه أو تركته؟
1: خبرنا. خبرنا.

شو بشع اثنين يتجوزوا يعني كوب للحياة مكملين سوا وكل واحد بوادي وكل واحد تفكيره شكل عن التاني، يعني كيف بدهم يلتقوا بأي آراء بأي أفكار بأي نص طريق؟ شو بعرفني.

0: هيدا الاه طالعة بهضامة بتخيل يعني بالصورة انتم بتتخيلوها طارق صاروخان واه هيدي هضامة زياد واعماله. فرجى كل انواع البشر الموجودين بمجتمعنا كل الكائنات البشرية اللي ممكن تلتقوا فيها من بيومياتكن.
1: ياخدك تروح ياخدك تسيب نفسك تروح لمكان عجيب
0: غير أوتوستراد المتن. وين في عشقة سير لنعرف منكن؟ هات

امبارح صار في هزة كتير خفيفة بميروبا، يعني 2.7 لمقياس ريختر، بس هيدا قعد إلى الواجهة التساؤلات حول هالنوع من النشاط الزلزالي اللي بده يخاف ألف سبب، مش بس هيدا اللي صار واللي مسلمة ربانية كأنه ما صار شي بالنسبة له.

جرب ابعث لك شيء قاله عمر الشريف كيف روح مصرياته كلهم على القمار بالكازينوات، بركي يكون درسوا عبره لغيره. جنى العمر بيكون

0: Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
3: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع Energy Bridge Movie Night Every Night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
5: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
9: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon
10: لوغوفري والاسم بيحكي عن حاله بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت لو جوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة الغداء والعشاء مأكولات شرقية وغربية على أنواعها منتجات بلدية طازة وما تنسوا خبز الصاج والخدمة تحكي عن حالها لو جوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا لو جوفري مرشايا طريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788 وما تنسوا فقرة لو جوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح
11: كيف بدهم ينسوا كتار ناطرينا يطرونا ساعة 9 لأنه بينوعدوا بالربح وهيدي كانت فكرته لمستر عبد الله أنه مش مرة ومرتين بالجمعة نربح كل يوم كتير مهم أنه بهيدي الفترة نحنا خاصة بعد الأشياء اللي عم نشوفها على شاشات التلفزيون واللي منسمع عنها وحتى على السوشيال ميديا نعرف أنه رايحين ناكل بمطعم فيه لقمة بيت نظافة ناس أكتر من مسؤولة بتحسوا أنه معمولة بحب مين قال لي من يومين هيدي الكلمة وعجبتني فهني بيستقبلوكن كل يوم على الترويقة على الغداء والعشاء بنفس الحرارة نزرتون مرة ولا عشرة مأكولات شرقية غربية على أنواعها وبأفضل خدمة هيدا الخبز السخن لو ما بنصح يخرب ذوقه شو طيب اليوم حبيت انه ليلو تطرح عليكن السؤال بدنا نسمعه
12: ميري بونجور بونجور المستمعين بس بدي أسألهم شو بيميز عجينة الجوفري عن غيرها
11: يلا سمعتوا السؤال مفروض تجاوبوا أنا مبارح حطيت معلومة إيه؟
12: أنا صراحة فينا بسمعكم وبشتهي زيادة لأقطع على الجوفري يعني إن شاء الله اليوم كمل نصيبنا
11: شو الاسم؟ بس طالما عم نقدم المسابقة بهالوقت بدي اطرح على إلهام بليز سؤال إذا ربحتي بالجوفري حددي لي أوين لأنه الاسم مش مذكور واتصلتي لحتى نتواصل أنا وياكي قالتكم
12: رانيا.
11: رانيا، اوكي رانيا
13: اسمع.

0: نحن اللي عم نعمله انه ناخد اسمكن ورقم التليفون ربحان، منعطي رقمه لليليان لحتى نقدر نضبطها اكتر، لانه كل حابين يربحوا اكيد.
1: يعني برأيي الخاص انا اللي بميز عجينة اللوغوفري هي انها بتنعجن بمحبة.
2: يلي بيميز الخبز عندهم انه الطحين بلدي والخبز طازه وبشهي.
0: ايه مع اكيد. ميرسي يا نهى. اليوم انا كمان بدي اعطي شانس للي عم يكتبوا، لانه دائما عم بيقولوا لي في ناس بشغله ما عم فيها تحكي، عم تعترض انه اذا كتبنا ولو خدي بعين الاعتبار الجواب في حال كان صحيح. تكرم عينكم.
3: مع انه كتير بعيدة علي الجوفري بس راح جرب اني روح عليه. انا ساكنة بلحفر.
0: بلحفر احلى قعدة.
4: صباح اميرو.
0: صباح.
4: يلا نازلين على لبنان. نازل انا وعائلتي بشهر اب.
0: اهلا وسهلا فيكم.
4: نتمنى نكون من الفرحين.
0: ليش لا؟ شو اسمك؟ اذا انت المرة الماضية تمنيت بأول حلقة نفذنا لك الطلب، قلنا لك تكرم عينك. والحالك مش تبغى. إدارة البوفري ما في أكرم منهم، قالوا لك من عيوننا. بس عم بتأكد إذا نفس الشخص حكيتنا أول حلقة مزبوط، وعيطنا لك تاني يوم ونقول لك وينك. خاصة يوم الأحد ضروري تحجزوا، السبت كمان، سهرة يوم الجمعة اللي ما فيها مينيموم تشارج ضروري الحجز. 03-415-788. عم شوف شو عم تكتبوا لي. يلا السؤال ليلو، شو اللي بيميز عجينة الجوفري؟
5: بونجور ميرو.
0: بونجور.
5: بيميز عجينة الجوفري هي التخمير من غرب سعيد.
0: اوكي. ما تنسوا كل سبت واحد عندكم خروف على الفحم، اللي بحبوا ياكلوا خواريف خروف.
2: أول شيء بتكون معمولة بحب، وتاني شيء ما فيها مواد حافظة، ونحن منعرف بالبيت شو منحط زيت شو هو الطحين، مشان هيك بتكون غير شكل.
0: ايه طبعا. لا أنا أول مرة حسين عم بقلي، لكن بس تصير هون تواصل معنا. أوكي والله احلوي، والله احلوي، والله لعمري معك. والله امبارح ذكرت انه عجينه اللحمه بعجين عندهم كثير رقيقه كرانشي وقمحه كامله. هلا بنشوف اذا ليليان عندها كمان غير جواب.
6: صباح الخير.
0: صباح
6: اللي بيميز العجينه انها ازكى واخف عجينة في كل العالم.
0: يا الله مهضومة.
7: بيميز العجينة
8: بيحزكرني بمحلة
0: ليك طبعتي غيره بليز. وطي صوت الراديو، علي صوتك، لأنه مين عم بغني؟ ايه اعلى من صوتها. مزبوط عزيز.
9: صباح الخير للجميع. أكيد العجينة بتتقدم بكل محبة بشهية، يبقى عم بيطلع منها هالدخنة هيك سخنة بتشهي فعلا شي بشهي.
0: أوكي. كلكم عم تشددوا على كلمة الأشياء اللي بتنعمل عندهم بحب، لأنه عن جد لقمة بيت وعن جد استقبال أهل البيت.
10: ميرو. يا مرا ميرو.
0: خير.
10: صباح.
0: صباح.
10: ميرو اللي بيميز العجينة بيكفي انه انت اللي عم تعملي لها دعاية، لانك مصداقية. لو ما انك مصداقية ما طلعت العالم.
0: اكيد، لانه انا بحكي عنهم واثقة 100% من كل كلمة عم قولها. خلص لازم نعطي الجواب. اللحمة من مزرعتهم، للي دايما بيسألونا عن اللحمة إن كانت المشاوي ولا الني، امبارح ذكرت من مزرعتهم، فكمان عارفين أي نوع لحمة عم تاكلوا من مزرعهم بالجمع.
7: غير انه حمستينا. ايه؟ ما فينا نسمعك على الواطي والاغاني الحلوه اللي عم حط لنا اياها نعيب.
0: ايه بس لازم نفهم شو عم بتقولي. مره تانية عدتيها بس انه الصوت اوطى شوي، للثالثه بتزبط. ايه بدك توعدينا.
7: ميرو يسعد صباحك انت ونعيم.
0: اهلا.
7: نحن انبسطنا انه اليوم سمعنا صوت ليلو هي اللي طرحت السؤال من بعد اذني. اللي بيميز عجينة الجوفري انه هي قمحه كامله وخميره طبيعيه، واكيد اكيد معجونه بالحب والبركه. الفاكهة تأكل الزبونات يحبوها.
11: ما أحلاك
7: بعدين هني بيجيبوا الطحين بيطحنوا مطحنوا ما بيجيبوا طحين خالص.
11: هيدا الجواب.
7: فأكيد عجينتهم نظيفة ومناكل ونحن مغمضين عيوننا.
11: أحلى جواب ميرو. والأوضح هلأ ليلو عندها جواب كتير سريع بس أنت قلتي عنا. اعذرونا الباقيين إذا ما قدرنا نسمعون. وعم شوف كمان الأسامي الناس اللي كتبوا.
12: يعني نحنا ما بنشتري طحين، نحنا بنجيب حبة القمح وبنطحنها وبس من مع خميرة طبيعية.
11: يلا يلا واترك. سمعتوها؟ ما بيشتروا طحين. وخلي حياتك طاقة إيجابية. في ارجع عيده بس لأنا ارجع افسر لون، انا مش ست بيت ابدا.
12: يعني نحنا ما بنشتري طحين، نحنا بنجيب حبة القمح وبنطحنها وبس من مع خميرة طبيعية.
11: خميرة طبيعية والقمح هن بيطحنوا، مشان هيك بتعرفوا اي نوع عجينة عم تطلبوا وتاكلوا، خاصة انه بيركزوا كتير تكون رقيقة. Thank you ليلو، ميرسي لبيتيني، قلت لها اليوم انت طرح السؤال، حبيت. طيب بدي أعطي شانس للناس اللي عم تكتب كمان لأنه عم بيشاركونا دايما بأجوبة صحيحة. كنت منتبه أنه في شخص اسمه ناجي على طول أجوبته وسريع بجاوب، فناجي مبروك، بدي الاسم الكامل ورقم التليفون لو سمحت.
13: لوغو فري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تدوق لقمة طيبة؟ فقلك إلا لقمة البيت. لوغو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالة. لوغو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغو فري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
11: بونجور توني.

وحدة قالت لجوزها عندي تياب بدي اتبرع فيهم، قالت طيب كبيهم بزبالة، قالت له لا حرام، في ناس ما عندها تلبس وميتة من الجوع، قال اللي بيلبس مقاسك مستحيل يكون ميت من الجوع. مهم من وقتها ما بقى حدا عارف عنه شي الزلمة. هلو أدهم.

0: عن مين أنغام وأيمين الأيامي كيف شجعت السعودية أكثر ما شجعت فريق بلدها مصر. ثاقبت تحمست والسعودية عم تلعب عادي ومرزوقة من السعودية ما بتحمسون. بيموتوا بنلوس وزيادة لما كمان حكيت عن الفريق بشكل رائع حبوها زيادة.
1: تسحبني عسى كده برضو يا أمر تسحبني عسى كده برضو.
0: بدو يلعبها بشكل ذكي الواحد ما يزعل حدا يمشي بين النقط خاصة إذا كان تحت الضوء.

نرجع لسؤالنا اللي بيقول في حال ضيعتوا عليكم فرصة العمر، يعني شغلة ندمتوا انه ما صارت وما عرفتوا تاخدوا فيها قرار، شو كانت باختصار؟ 0355535555

0: اليوم بين مين ومين الماتش؟ هات نشوف اللي متابع خبرونا إذا في ماتش أي ساعة وأي فريقين رح يلعبوا.
1: والله يا ميرو يخرب ذوقك على السؤال.
0: ليه؟
1: انا من جهتي بقول باس لانه خايف تكون مرتي على السما.
0: اه في حب وغرام بالفرصه اللي ضيعتها. الله

أقل شعب بنام تعرفوا بالعالم؟ جاوبوني لشوف شو معلوماتكم.

اللي حابين يشاركونا لأول مرة ويمكن حبوا السؤال وعندهم الجرأة يقولوا أي فرصة ضاعت منهم يعني بتنقال على الهواء بالنسبة لألون. 03-5-5-5-3-5-5 مرات بعيد الرقم كتير ومرات ولا مرة حسب ما أتذكر.

اكثر شعب ما بينام بيت الحايك روبير ما تكونوا جيران القدما نعمل سهرات مهضومه وسهيره كنتوا ببرمانة عم بحكي قديما بيمرح غاني من احنا حاليا مرشعية. هلو طارق. لا عم بحكي عن شعب معروف انه ما بينام ابدا او الاقل اذا بدكم.

يا ويلي، على الدراسات شو بتقول؟ البدء بالعمل قبل 10 الصبح هو تعذيب حقيقي لعقلك وجسمك. قدي نحنا ما معذبين، قدي ما مقهورين. منوع 5-6:30 بنكون على الطريق، نعيم 6:30 بنكون وصل مثلا. شوفوا قبل 10 على 3/4 عم يتحسروا. إلا أرباب العمل، نحن لا، شغلتنا مش إنه فيها رب عمل وموظف بتحتم علينا، نوع شغلنا بيحتم علينا نكون بكير. نحن كل ما بكرنا كل ما قوية الأودينس.

يوم فتح الجامعة الأمريكية أعلنوا الحرب. الوالدة بعد فترة قالت لي روح اطلع. شو هي هربنا على قبرص ما خلونا نلحق. عم تكتبوا شوي كرشوني اشياء ما قلي فيها هاي التفاصيل، فيكن تختصروها انه ضيعتوا عليكم سفرة فرصة شهادة هيك. اذا كلهم كتبوا لي كارثة الكوارث، امي قالت لي وعدتني من النوم نكزتني ومعي اختك. لا هون ما قلي فيهم، هون صرنا عملت ونعجن حديث نسوان. اختصروها بجملة مفيدة.

0: صباح. وإذا أنت موعيتي بكير أنت منعين، نحن مين بوعينا؟
1: مش مزبوط،
0: نحن مين بدنا نسمع؟ مثلا أنا مضطرة
1: إيه؟
0: قوم الساعة 7:30 اسمع فارس واسمعك واسمع نعيم، مع أنه شغل الساعة 12
1: إيه؟
0: يعني بمشي من البيت 11:30
1: توعي بكير كرامتنا. So
0: كل هالدنيا عذاب، بس شو الموضوع اللي طارحينه مثلا؟
1: يلا رح قلك.
0: صباحكم غير،
1: صباح النور والأنوار. شو الفرصة اللي بتعتبري فرصة العمر وضاعت منك؟

خطر التعليم. اليابان هن أقل شعوب الأرض اللي بناموا يعني ساعاتهم كتير معدودة وقليلة، عشان هيك ناجحين.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: 15% الاربعاء والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الاصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
2: New on Radio Delta.

0: soon on Radio Delta.
1: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون عبيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير وراح دلك روق عأوتوستراد الزوق عندك الدعو صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة حلويات الدعو بفروعته السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس
2: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق Radio Delta Lebanon وRadio Delta.fm نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
4: Back to the music Delta FM Lebanon

0: إني شفتك من سنة بالباك يارد وما قربت حكيتك، بس يلا
1: هي فرصة العمر، هي فرصة العمر،
0: ما صرنا نلتقى.
1: ميني أنا؟ مين بكون؟ قول التقيتي مثلا ب عندي رغندي بزمان، رجعنا ما بعرف كم سنة لورا.
2: بونجور.
1: بونجور.
2: والله يا ميرو بعد ما أشت فرصة العمر لضيعها، يعني بعد هالعمر كله هالخبرة اكتشفت انه كل اللي ضيعته كان لازم يروح مش لأله.
1: وبيتعود
2: زيادة الرحبانة. فكرنا راح المنيح تاري منيح اللي راح.
1: حلوة يا عيدة، عجبتني.
2: خلص اللي راح ما من الأساس ما كان لأله.
1: أوكي.
2: بس فرصة هيك ضاعت لهلأ، ما اجت شيء كبير لضيعه.
1: أوكي.
2: أو مهم.
1: شكراً.

0: اللي بيحبوا يتبرعوا بالدم من وقت للتاني وفي ناس بتقصد عاملين حملة بمستشفى أوتيل جو فيكن تروحوا.
1: هاي ميري How are you? My name is Maha.
0: Hello,
1: My
0: Maha.
1: Name is Summer. We finished the school.
0: Hi.
1: Now we're going to start the summer vacation.
0: Wow.
1: I'm
0: wow.
1: going to be grade 5. I'm going to be grade 3.
0: Yeah. Bye. خلصوا المدرسة، بلشوا الفاكانس، طلعوا صاف، مبسوطين. أول اسم حفظته، الثاني لا، بس أنا ببعث لكم بوستين معليه. Enjoy your summer and your vacation.
2: صباح الوردي والياسمين الشمس.
0: أنا بحب مطلع على الغنية، بس بركز على الكلام كيف بينقال. لا هو بيلفظ هيك ممكن لهجته بركي جوزي، مش مكسرة الدنيا الغنية. أنا كمان شفتك بس ما حكيتك، كان معك ناس وما بدي تقل. لا يا جوزي، بالعكس أنا بحب العالم كتير وبضل هونيك أصلا، تاني مرة حكوني.

0: بونجور ميراي، بونجور نعيم، صحت صباحكم. انا بتلكم في بكي، انا الساعه 7 بكون فايقه عم بشرب قهوتي وبنطريك لاسمعك الساعه 8.
1: عزب.
0: انا مستمعه قديمه، صار لي اكثر من 10 سنين
1: بعرف صوتي كثير منيح.
0: ميرسي نعيم على الاغاني الحلوه، صحت صباح.
1: ميرسي نعيم، شو هالعذاب لكم توعوا بكير، كرامتنا والله، يعني ما بعرف اذا بنستاهل اصلا استراحه.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: 15% هالأربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلن يعني كلن.
2: لوغوفري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تدوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغوفري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
3: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني، وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
4: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76-76-076.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
5: في تصفيت على أوتوستراد دبي وأشغال المسلك الشرقي تحديداً، تيكون عندكون علم وخبر.
6: ما بحب حكي الغزال لا لي هاوي،
5: أنا كمان خاصة على الهوى.

اللي انضموا إلنا سألناكم عن فرصة العمر يلي ضيعتوها، يعني سفرة، علاقة، صار شي معكم هيك باختصار تخبرونا عنه، عم تندموا إنه عن جد كانت الفرصة اللي ضاعت منكم وما بقى ترجع. الراعي يستقبل وزيرة التربية ريما كرامي برفقة مدير عام الوزارة فادي يرق.

عشرة إلا ربع، واليوم صبحيتنا بتحمل تاريخ 18 حزيران. ما قلتولي إذا في ماتش الليلة بين مين ومين وأي ساعة؟

0: خسرت دنيا يا رب خد مني عمر وزيدنا.
1: كتير حلو اللي صار بجربت هالكم يوم والأسبوع الماضي باحتفال اليوبيل 25 سنة على إعلان رفقة قديسي.

0: طريق ميرو. هي أنا بندم على شغلة واحدة، كان في واحدة بحبها وبتحبني، هيك صار مشكل بسيط بين بعض وتركنا. كنت رايح معها على أمريكا وهي عندها شغل وعندها شركة وعندها كل شيء. هيدا الفرصة اللي روحت على حالي.
1: تعتبر لهلأ ندمان؟

تعرفوا في قضية ملحة جدا بدي أطرحها، هو أنه عنا جيل بده حلم الله لا يفهم عليه. مهم قال احتجزوا اثنين، ما رح أقول وين ومش بالضروري كبر الموضوع، بس أنا هيدا الشيء خليني يعني ضوي على نقطة كتير مهمة، هي أنه بتروحوا على مول سبت وأحد بتنطوشوا بتنصرعوا، بيبقوا مجمعين بعضهم بأعمار صغيرة، بيفكروا أنه لو الدنيا مش ساعتهم بهيدا العمر، بس منهم وحدهم بهيدا العالم، صريخ عيد كلام بذيء تصرفات ولدنة، بيركضوا بينقزوك.

0: قولوا لي رأيك.
1: بونجور.
0: مزبوط اللي عم بتقولي، الحق على الأهل، والأهل هن اللي لازم يحكي معهم السكيورتي. يعني لما يكون في ولد عم بيدش يشوف مين أهله بيقول لهم بليز اهتموا بابنكم أو بنتكم، لأنه في ناس مزعوجين بكل حضارة بيقول لهم إياها. مش بقول للولد، ما قالوا يتعاطى مع الولد أكيد، إلا إذا كان بمطرح مثل جاردوري أو محل لعب الأولاد، وفي ناس مسؤولين عن هالشي اللي بيهتموا مع الولد ديركت. بس بالنسبة لبرا، إذا بالمول عم يمشي وكذا وعم يعمل حركات،
1: ما قالوا الحق
0: بيحكي معه. ونحن أوكي. كان عندنا أولاد
1: ومنعرف،
0: كنا نعرف نتعاطى معهم ونخليهم يحترموا لقيين وما يدجوا وما يزعجوا، ونتحملهم بالبيت إذا كان بدو يزعجوا. بس لما بيبلش الإزعاج يصير للغير، شغلتنا نحن
1: نربي. أوكي. لحق نحكي عن سيدر ويفز والانطلاقة الحلوة مبارح من جوني، من برجوني، تجربة جديدة بالبحر رح بتعيشوها. شو هالاحتفال الحلو، شو هالجوني الحلوة اللي رح تتحلق أكثر بوجود سيدر ويفز اللي رح تنطلق ابتداء من السبت إن الله راد. شكرا لمستر مرعي صاحب القلب القوي، مثل ما حييته أول لقاء والصبحية. كتير مريحة القعدة وكتير الخدمة حلوة، بس لألكن وحدكن بالجو يعني بيمرق الوقت ما بتحسوا. هالثلاث أربع ساعات اللي هني مبوردين عم تاكلوا وتشربوا وتتسلوا، شو بيطلع بالكم طبعا ضمن الاشياء الموجودة. غمضوا عين فتحوا عين صرتوا بقبرص، غمضوا عين فتحوا عين صرتوا بمرسين أو باللادقية. أولها رواق مش عذاب ولا عتاب، رواق ولو أخرى. هيدا الرحلات البحرية شغلة.
2: بونجور ميرو.
1: بونجور.
2: زمان ما سمعتي صوتي. أول شيء أنا بالنسبة لفرص العمر، في كتير فرص عمر ضيعتها مش رح أحكي فيها.
1: رنا.
2: بالنسبة لموضوع الأولاد صح، أنا بأيد عيدك، لأنه أنا كنت هيديك المرة بمول ومش قادرة أمشي من مراغت هول الأولاد تبقول 13-14 سنة هذا العمر. أنا برأيي مش بس أنه هن الأهل مش عاملين كنترول عليهم، هذا الجيل المدلوع المجلوء، في فرق مجلوء لدرجة. بعدين أنا إحنا أولادنا كانوا صغار، وأنا ما بتذكر أنه لما كانوا أولادي عمرهم 13 سنة كنت أتركهم لحالهم يروحوا على المول. كنا ناخدهم نتفق الأهالي نقعد بشي كافيه والأولاد يلعبوا أو يحضروا سيناء أو يتغدوا حدنا أو whatever. بس أنه هيك فلتهم بهذا العمر لحالهم بالمول، بحياتي ما عرفت، ما عملتها. فمن هون فيكي تعرفي أنه الأم لا ترتاح، يلا روح
1: بتوديهم،
2: شو عم يعمل هيدا الولد، وين عم بيروح، مين عم بيضحك عليه، آخر همون. فللأسف هاي التربية الحديثة تسوى فرنجين، خلي الكف برقبته بيطلع رجال. بونجور نيميرو.
1: وطلعوا رجال وعندك أحلى شابين وأحلى عيلة، الله يخليهم. رنا اشتقت لك.

0: شو اسمه هيدا اللي كانوا يضربوا فيه على جيلنا, مش لقشات التاني, قال شو بو عم تقلي زينة, بيطلع رجال. برافو رنا, زينة بتشد عايدك لأموت, هيك اسمه؟ اوكي, احنا شو منقله نعيم لأنه حسب المناطق. يا الله عراس لسان الكلمة, القضيب, قضيب التوت مثلا أو الرمان. ايه هلأ بدي يعني يخوفونا بالقضيب. لأموت
1: هالموعد اللي صار له
0: عنكم قضيب الرمان أو التوت ولا القشاط ولا المشاية ولا يعني توابعهم هو الأدوات اللي بخوفونا فيهم.
2: بونجور ميرو, يعطيك العافية, مرسي لإلك ولنعيم على الأغاني الحلوين.
0: أهلا فيك.
2: أنا كباي ميرو وبعرف شو مربي.
0: نعم.
2: مشان هيك بقلك أنا لا ما عندي مشكلة إذا كانوا بمحل عام أو عملوا أي شيء غلط
0: واسق
2: أو أي سوء تصرف أو شيء يتسمعوا كلمتين مرتبين, لأنه بصراحة جيل صار بده ترباية.
0: شو صعب

0: يتعامل معه الواحد. يا ويلي
1: ميرو بقلا جيب الكرباج يا مرا كرباج كمان بقلوله
0: الكرباج صحيح يا ويلي شو ضارب الكرباج هين هيدا أيام العبودية يعني بدنا نرجع أيام يكون في حدا يخوف التاني بالكرباج. بحضر العربجي أنا في مشاهد ما بقدر شوفها مثل كتير مسلسلات تانية. استراحة ونتابع.

0: It's 10 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: New on Radio Delta.

0: soon on Radio Delta.
1: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون على بيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبالكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق عندك الدعو صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة حلويات الدعو بفروعته السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس.
0: New on Radio Delta.
2: قربت صوبك عالخير ناوي شميت جسمك عطر فرنساوي

0: جديد مجد خليل عم فوضى من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: مخلصاً.
1: بونجور ميراي.
2: بونجور
1: نايم. إيه أنا بعتبر حالي خسرت وظيفة
2: بفرصة العمر
1: للصحة. كنت بعدني مخرجة جديد.
2: أوكي.
1: وبصراحة يعني بواسطة قالوا لي بكرة بتبلشي. دونك أبي قلت أنا لأ بدي روح علم لأني كنت مخرجة عاملي انفورماتيك بدي علم مات وبدي أخد فرص وأنسي دو سويت. وإز من عيني من الجيل اللي هو عن جد مش
2: صعب.
1: المشكلة بس من المدارس
2: الأهل.
1: المشكلة من الأهل
2: طبعاً.
1: لأنه ما فيكي تعطي ملاحظة ولد بتقوم لأيامي تاني نهار من الأهل.
2: مزبوط.
1: ياريت الأهل بيرجعوا شوي بيقصوا التربية. وبونجور نايم.
2: يسعد صباحك. يعني ربنا مرات بيرسم لنا هو الطريق، نحن بنفكر أنه كان بنقدر نغير. هيك بحس ما بعرف. قوى الأمن قال أوقفنا الرأس المدبر لعصابة نفذت نحو 20 عملية سلب بقوة سلاح ببيروت وجبل لبنان. ولعصابة 20 عملية سرقة لحد هلأ كانوا صاروا. فرصة العمر اللي ضاعت منكم خبرونا عنها. وبالنسبة لبعض اللي بيشتكوا أنه لا أولادهم ما بيعملوا شيء ومثلهم مثل الكل، هيدا جيل صعب شو أنه قادرين يغيروا ونعطاهم ملاحظة بيزعلوا. أنتوا مع أنه الأولاد يتربوا ببيتهم مش برا؟ يعني إذا راحوا على مول وصرخوا وعيطوا وسبوا عادي؟ يعني ممنوع تتوجه ملاحظة لولد إلا من قبل الأهل، ولا إذا غلط لازم ينقله. وراحت الأيام وشوي شوي
3: سكت الطاحونة كرف المي. كان في كرباش كيف يطلع شباب لك
2: يا ويلي. اليوم بدون يلعبوا الإنجليز ولو لهلأ وبعد ما خبرتونا، لأنه نقوية وكرواتيا غانا وبنما برجع عنكم أوزباكستان وكولومبيا. مرسي للي بعتولي المعلومات. Thank you, Ronnie.

0: في مثل لبناني بيقول الولد البلا أدب بيجيب المسبي لأهله.
1: مظبوط، الولد البلا مربى ويخلي العالم تسب البي والأم، من آخر الدنيا بتوصل المسبي.

0: يعني ماتش بكره كتير قوي هيدا اللي بنفهمه او الليله ما بعرف هلا برجع بتطلع
1: بونجور ميرو
0: بونجور
1: الولد بالاخر ابن بيئته مش ذنبه باللي بيعمله لانه هو مربى هيك هو ابن البيت يعني كيف مربى بيت اهله كيف بيو بيتعاطى مع امه كيف هو هي ابن هاي البيئه انا ما لفت النظر انه ما يعني ما مفروض عليه يحترم المجتمع اللي هو فيه لو كان شو ما كان بس هيدي ستيل دو في لازم يتعود عليه لحتى لي يوصل لمرحلة يصير عنده قيام ويصير عنده أدب بالتعاطي بس بالآخر الأهل صحبتهم تربية بصراحة
0: أي والله لا الإنجليز لعبوا مع كرواتيا امبارح 4-2 النتيجة لكن اليوم هيت لأرجع أطلع مرسي سابين أكيد لا بالعكس أنا اللي عم بسأل لأنه لا عم بحضر ولا عم تابع ولا بشارك بس منكم بعرف شوية معلومات كرمال أنه أنا بالجو بوجور كلير كتير كتير انبسط شفتيك مبارح بتعرفي منا نفس الأشخاص كتار عندهم نفس الندم على أنه منحب لبنان لدرجة فرص برا كلها ضيعناها وأنا من هو للناس بفرصة يمكن كانت كتير مهمة لقلي هلأ بقول لو رحت كنت مبسوطة معي كتير مصاري ويمكن لأ بس من وقت للتاني بس تنرفزوا كتير من بلدكم شوفوا إيش عم تكون يعني شاذة بركبي مطرح تندموا انت مش ندمانة برافو

لا لا وضحنا انه امبارح لعبوا الانجليز خلاص اي مقيمات يا لطيف جاوبونا اليوم مين رح يلعب هجم مستنفرين شو هالغلطة المميتة عم نسأل والله هرم السؤال شو حلوة هلأ

بس لأقول أنه اليوم العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم. في حملة بأوتيل جو لأنه في ناس لازم يعطوا دم من وقت للتاني لأجسامهم أفضل. إذا حبيتوا تتبرعوا فيكن تروحوا على أي مستشفى، وأوتيل جو عاملة حملة ضمن هالمستشفيات.

والعاني بين مين أقوى، رونالدو ولا ميسي؟ جمهور ميسي بيقول له اعترف أنه هو الأفضل بتاريخ كرة القدم. فيكن تعكسوا على كل حال، بس لهلأ ميسي أخد سكسي أكتر صراحة. يعني اللعب اللي بيحكم مش أنا شو بقرر. مرات الشانس كمان ما بيرافقوا للإنسان، مش بكل الأوقات الحظ مرفقنا. أوقات الإنسان بيكون تعبان. يا ريت عنا فريق لبناني عم يلعب ويشارك بالمونديال. يا ويلي شو هيصنا وعملنا كلنا، يا ويلي. بس تخيلوا انتوا الباقي. شوفوا بسياسة كرة القدم رونالدو صنفوه بالعجوز، تخيلوا بأول عمره بعده، وشاب ولا كل الشباب، بس بالنسبة للبعض عجوز.

هو الأكبر سناً بكأس العالم بعمر 41 سنة 132 يوم، أكبر لاعب بيبدأ بومبارات بتاريخ كأس العالم. شو 41 سنة؟

0: في ناس بيقولوا من دون أنه يسجل أهداف رونالدو كتب التاريخ، حتى بعمره اللعب بيجنن.
1: هل يابا وهل يابا بعشق ريحة الترابة،

0: والعالم مش موجود. أنا الألم أنا الأمل والناس راجعة البيوت.
1: أرضي أرضي أرضي
0: حر بمطر البارود.
2: الله يقطع هالعمر ما قدم لي ولا فرصة بعد اندم عليها
3: ولا وحدة.
2: بس في فرصة حلوة بحياتي ميري
3: يا حبيبتي،
2: فرصة سعيدة ميري. انت ونعيم احلى صباح.
3: ثانك يو حدا مبارح.
2: انتو احلى الفرص
3: يلي
2: بتساعدونا كل يوم وبترافقونا وبتحلوا نهارنا. احلى بونجور لكم.
3: يسعد صباحك. في جينجل لشادي ابراهيم غني لي فيه مبارح حدا ذكرني انا نسيته شو بحبه وشو بعشق صوته. الله انا بحبي ما فيش كلام وحياتي كلها غرام في غرام.

حدا انضم لنا هلأ وعم بفكر فيها، ضيع فرصة عمر بالنسبة لقاله ما بقى تتكرر وندم عليها. يمكن ما ندم بس هي فرصة وضيعها.

دخلكون. وإذا قالوا عنه عجوز، رونالدو أغنى رياضي بالتاريخ، ثروته 2 مليار دولار ويقعد بالبيت ويعتزل. هلأ بالنسبة له آخر الدنيا، بس معه مليارين وبدو ينكزدر ويطلع وينزل ويصرف ما بيخلصوا. موجور ميلاد

0: عصيرة العمر حدا شاف براد بيت يلي رح يصير عمره أو صاره 63 سنة ما أروعه الحلو حلو، مع أنه في ناس بيصدموكن بكبرتهم أكتر من هيك، يعني بعد بعمر متقدم أكتر ما بتقوله هو الهني تفاجأ أنه قدي كانوا حلوين وكيف صاروا.
1: بونجور بونجور
0: بونجور، أهلا
1: من أمين تراباي، من ندى تراباي، وإهداء لسهيلة تراباي وجستها نية تراباي. سعدي صباحكم، إن شاء الله نهاركم بيكون حلو.
0: أمين وسهيلة، أمين قال مزبوط بالأول، كنت لازم أحفظ الأربع أسامي ما انتبهت. يا الله بدي حييكم وإن شاء الله هيك هلأ يسمعنا غنية نعيم حلو أهديكم إياها، مش إن شاء الله أكيد. Thank you. شفتوا مركزة على شيء قدام التليفون بيلهي، بس أنا بشتغل على التليفون مرات كله صغل كله صغل. الصغار بيقولوا رايحة الصغل.

0: آه دم شي عم شوفه شابو إلى مروحة هيك صغيرة من قدام، يعني أنتوا قاعدين المروحة تكون مشرجة عم تعطيكم شوية برود مثلا على البحر، كتير مهمة بدل ما تقعدوا تهووا بإيدكم مروحة طبيعية بالشابو، أو مثلا شغلوه على الهواء إذا في هواء، ما في على البطارية.
1: اي ميراي، اي حبيبة قلبي، امين ترباي وندى ترباي وسهيلة ترباي والست هنية ترباي، يسعد لي صباحك وخلينا هيك
0: اربع بوسات لكن وعنا استراحة بعد هالاغنية الحلوة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: 15% هالاربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الاصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلن يعني كلن.
2: لوغوفري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لو جوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لو جوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لو جوفري مرشعيات طريق العام 03-24-34-46 و03-415-788. وما تنسوا فقرة لو جوفري ضمن برنامج صباحك غير من الاثنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
3: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني، وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
4: New on Radio Delta.
5: عن جد ما بدها الآن، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: جديد داني شمعون عن جد.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
7: Back to the music. Delta FM Lebanon.

مكملين معكم صبحيتنا اليوم الخميس 18 حزيران 10:26 دقيقة الساعة. بعز شغلكم هلا مفروض انتو في ناس بعز النوم، من عز النوم تسرقني.

0: مشوار الحياة، أنا اللي دقت المر ما قلتش آه، أنا اللي ضاع عمري خلاص بالحب والإخلاص معاك يا عز الناس. أنا
1: اوه
0: الله
1: حلوة
0: يرحم
1: منك،
0: هالكبار.
1: الله يرحم ترابو. هذه كانت تحية لكل آل ترابوي على السمع. شكرا
2: يا حبايبي يا غايبي، وحشني يا غالي.
1: رح يحبوا أكثر هلأ أغنية فريد الأطرش كمان. الله يرحمه، إنه هاد كان يحبه كتير ويقدره، وبالنسبة له كان صدتكن الأستاذ اللي تعلم منه، هو قال معي على الهوى
2: يا حبيبي.

ما نطرح شي مرة موضوع أنه فنان بيشتهر هو من جيل الشباب من دون ما نسمي، وفينا حتى نسمي مش مشكل، يعني حتى مثلا إذا بدي أقول الشامي يجاور العمالقة الفن العربي بجرش وموازين. هيدا اجتهاد، هيدا حظ، شطارة، موهبة، محسوبيات. مش ضروري عم نحكي بس عن الشامي، بتصير أنه حدا من جيل الشباب بفترة يصير ينافس الكبار على أهم المدرجات وبأهم المهرجانات العربية اللي بتصير. مش غلط، دايما في جديد لازم يتقدم ودايما في مواهب جديدة لازم تبرز، بس الفنان العريق القديم كيف بيفكر ما بعرف، يعني هو إذا بيتخطاها أو بيقبلها ولا بتمرق عادي. كجمهور، الجمهور دايما بده جديد.

رابطة معلمي التعليم الأساسي رداً على التغييب عن اللقاء التشاوري قال الامتحانات ما بتعنينا وما رح نراقب. كان اليوم البطرك الراعي استقبل وزيرة التربية برفقة مدير عام الوزارة. ومثل ما قلنا 7% بس من الطلاب مستعدين للامتحانات، ولا شيء يعني 7%.

0: بونجور ميراي،
1: بونجور،
0: كيفك؟ منيحة؟ معك ندى طرباي، يسعد لي صباحك.
1: أهلا أهلا، بونجور ندى.
0: مزوقة
1: زوق لنعيم صراحة، هو بيختار الأغاني، أنا شو بطلب بقول.

0: قريبا بنحتفل بعيد الموسيقى، وهي أهم لغة على الأرض، لغة موحدة بيفهموها الكل. عنده مشكلة مع حاله اللي ما بيتزوق الموسيقى أصلا، واللي اللغة بالنسبة لقاله هيدي ما بتعني له.
1: مرمورة
0: فكرت نسيتوني، ما عم تعيطولي من شي نص ساعة ساعة
1: يا مرمورة
0: هيه.

0: ميراي انت صوتك موسيقى.
1: انا
0: صوتك موسيقى بفوت القلب. حابب اهديك طاقه ايجابيه اليوم، بتمنى لك نهار سعيد لك وللمستمعين جميعا.
1: ناخذها منك. ثانك يو، ميرسي علي. مين قال لك انه نحن ما بنستمد منكم النشاط مرات والطاقه الايجابيه مرات؟ لأنه نحن مثلكم مرات منوعة، مفقوسين، مش نشيطين، منا نايمين منيح، في شي مزعلنا، عادي، شغلة ريسيبروك، فنستمدها من بعضنا. Thank you صديقنا.

0: شو عرفنا مثلا هني شاكر هلا قاعد مع عبد الحليم تيكون عم يشرب قهوه مع فريد الاطرش مع ام كلثوم مع الفنانين اللي راحوا بالاي اي جمعوهم بيقعدوا مع بعضهم بيضحكوا بيتسلوا بيمرحوا فهيدا الاي اي قدر يعمل كل شيء. جمعوا بكتير ناس وعم بيغنوا سوا. يعني راح عبد الحليم من الدنيا وبيحكوا عن قصة حب ما اكتملت بزواج مع سعاد حسني بالاي اي. زوجون لبسوه ابيض وحطوا الدبل ويمكن هن مجوزين بس انه بالمخفى والسر. هيدا اشياء بتعني الفنان والفنان وحده. هيدا اسمها قصص خاصة بشغلات بس بتعني وحده. الحمد لله درجة ضفيرة الطبيعية دخيلكم أنه هيدا الاشياء اللي بتنحط مرات لما بتطول عن حدها بتزرزع البدن مش حلوة. فكل شي طبيعي أحلى يا جماعة.
1: تحية إليك ولنعيم يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيكي.

مين اللي لفت النظر أكثر من اللعيبة؟ الشركات وعائلات نجوم كرة القدم، يعني كان زوجاتهم أو أولادهم أخذوا سكسي فو ضوا عليهم أكثر من اللعيبة نفسهم.

0: بس تهملوا صحتكم، هيدا الشيء بيؤدي لزيادة سرعة الانفعال ولأتفه الأسباب مع التقدم بالعمر. صيروا تقولوا خلقنا ضيق، ما عنا طاقة، وأقل شيء بنرفزنا. أكيد مع التقدم بالعمر هيدي بتصير مع الكل، ومرات بيكون بسبب إهمالنا لصحتنا. صحة يا جماعة. هي تاج على رأس كل الأصحاء، هن اللي بيعرفوا قيمتها مشان هيك محافظين على صحتهم، والمريض كمان بيعرف قيمة صحته، بس بيكون مرات مش ذنبه تأخر لتعالج، ومرات همل حاله بإيده.
1: ميرو.
0: نعم.
1: يا ميرو.
0: نعم.
1: بونجوري.
0: بونجور.
1: شو هالأغاني يا نعيم؟
0: ايه؟
1: سلطنا على الأخير. بلا قهوة بلا نسكافيه، صرنا بالسما فوق فوق.
0: أوه.
1: يسعد صباحكم.
0: هيدا المطلوب، وصباحك. بونجور.
2: بقولك أنا عم بصير معي هيك كمان، خانق حالي، خانق خيالي.
0: كلنا على العمر.
2: بلي خلق عشي.
0: كلنا راحت الطاقة.
2: على صرت بالخمسين أنا، بس أنه
0: بعد عزود.
2: يمكن على الوضع، يمكن على البلد،
0: كله بيأثر.
2: أخبار بسمعها بهالبلد ما بعرف.
0: لا لا، ثبت علميا التقدم بالعمر بخلي الاشياء اللي تنفقد منك، يعني صحتك وقصص ثانيه بتراكمات هي بتصير. كلنا ما حدا طايق حاله، يمكن كلمتين بيعمل مشكل، وخاصه يمكن نحن بلبنان اللي عايشين واجاد ربنا، لو ما في متنفس لهاللبناني بكتير اشياء من دون ما تنتبهوا بجلساتكم، بصبحياتكم، مسوياتكم، الاشياء اللي بتعملوها من دون ما تنتبهوا، هي اتفه القصص بتخليكم تعملوا ديفولمو، يعني احلى من غيرنا. مش قاعده مع جارك اروشه مع واحد توقف تسيره التقيته بالصدفه ربع ساعه، انا كلهم بياثروا فيي، بقول بس بشكل ايجابي طبعا. الوحدة بتقتل الإنسان، يكبت يحط بقلبه ما يحكي كمان منا شغلة حلوة. نحنا ما عنا إلا نحكي قولوا ونقرويش. عندكن الصدفة إذا جمعتكن بحدا بتوقفوا نص ساعة. يلا استراحة أخيرة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون ع بيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبالكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير وراح دلك روق عأوتوستراد الزوق عندك الداعو صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس.
2: New on Radio Delta.

0: جديد راغب علامة انت الدنيا لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76 من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

بتقدم شيء باللبناني بتكون هيك زيارة سريعة، يعني نص ساعة ساعة حكي وكل شيء مش محسوبة. هي بدنا نعمل قعدة طويلة، جلسة طويلة، يعني قديش جلسة طويلة؟ أو إذا التقوا بالصدفة بدي أشوفك، خلص ضروري إيه بدنا نلتقى، بكونوا هنا حكيوا كل شيء. لا الأحاديث أنا ما بتخلص. أهدم شعب بالعالم بالدنيا بالكون.

0: صلواتكم للطفل اللي اسمه ملكاي شرب البليز وضعه دقيق كتير بدو صلاة. بونجور
1: أهلا جميعا، كيف المستمعين؟ أنا على طول على السمع بس قليل تشارك معكم، يعطيكم العافية والكل الحياة كلها فرص إن شاء الله خير
0: ويكون
1: الأيام الجاي حلوة ونهار اليوم جنين
0: إن شاء الله. على طول أيامك حلوة، يعني أول فرصة زمطت منكم استفيدوا من الثانية اللي بعدها اللي بعدها.
2: كتير حلو ميرو اللي عم بتقولي، هذا الشعب اللبناني الشعب العيش
0: مهضوم
2: مش مثل الشعب الأجنبي شعب مادة. نحنا منروح من الدين تنصهر،
0: ايه مش غلط،
2: هن بيوقفوا على الكيس بيقوا ناطرين ال 75 سنت ليردوا له اياها بلي تستلون ستر شو بخلا.
0: نحنا زايدين مرات باشياء ولو بس مهضومين، ومثل ما في شعب مثل لبنان ما نوجد على الكرة الأرضية صراحة. حدا بيعرف حاله، نعرف حالنا. اللي ما قدرنا نسمعهم يعذرونا، واللي ما جربوا حظهم اليوم مشاركوا راح عليكم فرصة. هيدي الفرصة اللي روحتوها، أكيد عم نمزح، نحن قصدنا الفرص الكبيرة بالحياة. مرسي نعيم، مرسي للكل. بكرة آخر صبحية قلنا معكم بهيدا الأسبوع، استفيدوا من الحياة بشكل عام، من كل دقيقة من الوقت اللي عم يمرق، لأنه حرام بكف

0: كلمات نادين الأسعد، ألحان سليم سلامة، توزيع توني صابا.
1: New on Radio Delta.
2: جديد راغب علامة، أنت الدنيا.

0: كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن.
1: جديد جاد العليلي.

0: بلا ولا شوي نشكر الله خي الله عطانا بي.
1: كلمات ألحان دكتور إلي ميم بيطار، توزيع ميخائيل منصور، تسجيل فان لبنان ستوديو.
2: جديد بلقيس زهر ليمونه.

0: It's 1 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: لوجو فري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوجو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لوجو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايما القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوجو فري مرشايات طريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لوجو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
3: New on Radio Delta.

0: soon on Radio Delta. توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عشبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
1: New on Radio Delta.
2: عن جد ما بدها الآن وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: قدر زادك وعطري.
1: جديد داني شمعون عن جد.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. Ladies and gentlemen, are you ready? This

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music, down to FM Lebanon.

عندك شي العالم ما عنده ياه، عندك يعني طبعا شي أكيد، وضوي العتمي زهرة بالصحة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: New on Radio Delta.

0: جديد راغب علامي انت الدنيا سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات اللاذقية 3 ساعات وإلى ميرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 إيميل info@cedarwaves.com
1: New on Radio Delta
2: قربت صوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنساوي

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: 15% الأربع والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلن يعني كلن.
2: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون عبيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق عندك الدعوة صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة حلويات الدعوة بفروعته السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس
0: To the music, Delta FM Lebanon. جديد وائل كفوري سرق لي عمري.
3: New on Radio Delta.

جديد وائل كفوري سرق لي عمري. New on Radio Delta.

شتيل، وائل كفوري، سرق لي عمري. New on Radio Delta. كلمات سليم أبو جودة، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح، تسجيل تي ميوزك مينا.

0: الدين، وائل كفوري، سرق لي عمري. New on Radio Delta. كلمات سليم أبو جودة، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح، تسجيل تي ميوزك مينا.
1: جديد بلقيس زهر ليمونة.

0: soon on Radio Delta. توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
1: New on Radio Delta. قرب تصوبك عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنسي.

0: جديد فارس كرم على الخير ناوي. برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
1: New on Radio Delta.
2: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

جديد داني شمعون عن جد من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم. Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: جديد عاصي الحليني لا تغيير.
2: New on Radio Delta.

0: ديكور مهضومة يخرب بيتها. كلمات وألحان مجد شكور، توزيع وتسجيل MC Production Studios. New
1: on Radio Delta. جديد راغب علامة انت الدنيا.

جديد راغب عليمي انت الدنيا.

كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن. جديد عزيز عبدو في الأ...

رفيق خويري. Radio Delta. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. Radio Delta. جديد رفيق خويري تنعاد.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.

0: فوضى.
1: جديد مجد خليل عام فوضى، كلمات يحيى صالح، ألحان أحمد بركات، توزيع زاهر ديب. جديد يارا كركماز، عشرة بعيونك.

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو
1: جديد فارس كرام عالخير ناوي.
2: قربت صوبك عالخير ناوي، شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: كلمات نادين الأسعد، ألحان سليم سلامة، توزيع توني صابا.
1: لايك ما تفكر الدنيا بهورة.
2: جديد داني شمعون عن جد
3: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد. عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

جديد داني شمعون عن جد New on Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

جديد راغب عليمي انت الدنيا سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات الليبية 3 ساعات وإلى مرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 إيميل info@cedarwaves.com New on Radio Delta

0: soon on Radio Delta.
1: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دبك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: نيو اون راديو دلتا

0: جديد مجد شكور مهضومة يخرب بيتها.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: One world, one nation, one station, one love. Hottest music and entertainment news all day, every day. Hits live. Delta is everywhere. Find us on Facebook, Twitter. Delta 101.7, 101.9. Now that's how music should be. No hype, no gimmicks, just great music.

0: The Road Show. Maëlie Merhej.
1: بونجور، اليوم الخميس 18 حزيران، الساعة 4 ويداوي 43 دقيقة. أنا ما خصني ما أني ساعة 4 و 45 حتى مش 43. أنا باستوديو ها وأنا فاتح كاميرا من قبل وقاعد. بونجور يا جماعة الخير، إن شاء الله يكون نهاركم كان حلو وبعده مكمل حلو، أو مبلش حلو وصار أحلى، أو مبلش مش حلو وصار حلو. المهم إنه هلأ إن شاء الله يكون الأمور كلها هيك راكبة على السكة الصح. حلقة جديدة من درود شعب الراديو دلتا 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام، راديو دلتا لبنان ابليكيشن طالعين لايف. نحن صوت وصورة على الابليكيشن وعلى الويب سايت، وكمان حاطت اللينك على واتساب البرنامج ستيتس اللي هو 76 76 0076. ان شاء الله تكونوا منيح، في عجع على الطرقات ما في عجع على الطرقات، مين عم بيسمعني مين مش عم بيسمعني بهالايام، كلكم صايرين هيك كسلانين يعني منا وجور، بس انه لازم نتساعد. ما هي الفكره، انا قلت لكم دائما يوم عن يوم عم بزيد الطاقه اللي بدنا نعملها لنضل ماشيين على نفس الوتيره، بس عم تستسلموا. انا ما بحب اللي بيستسلموا، فبدنا هيك نحن قابلين او قابلون او مش مهم، واصلين يعني على هيك مرحله ان شاء الله اكيد احلى، يعني كل شيء جاي حيكون احلى من اللي راح، لانه بتصور نحن وصلنا الى توت شيء ممكن واحد يوصل له. فخلينا هيك نكون متفائلين، شويه طاقه شويه حماس شويه نشاط شويه حيويه شويه ما بعرف شو، نعملوا شيء نعملوا شيء هيك حسسونا انه واو الحمد لله وي سرفايفد والحمد لله بعدنا قادرين نكمل، يعني حسسوني انه ما بعرف شو، بس حسسوني شيء، لانه هالفتره صراحه يعني انا شايف الكل هيك بمرحله خمول، بمرحله استسلام، بمرحله مش نحنا. قوموا مش لبيت لكم هالنوم، يلا يلا يلا مثل ما انا وعيت وجيت كنتوعوا، يلا بدي حماس بدي نشاط. والله يعطيهم الف عافيه هالطلاب متظاهرين قدام وزاره التربيه، وبعدها معاليه مصره العلم اولا، يعني هالشهاده اللي بدهم ياخذوها السنه بظل هالظروف الزفت هي اللي رح تعمل. لا وشو الخبريه، طلعوا بنبشوا طلعوا نزلوا طلعوا ثلاث ارباع يلي هلا هن شو بيقولوا قاطعين بالافادات كل هلا المسؤول كله، يعني عرفتوا عملوا تقرير يعني ما فهمنا مدام شو عادي هالتلميذ هلا يعني سنه اوريدي عاش دمار نفسي، مش ضروري هلا مش حيطلعوا على البيزانسون اذا اخذ هلا قدم تقديم، فبليز خفوا شوي. يعني وصلت انه تلاميذ وبعض النواب واقفين معهم يعني عم يتظاهروا انه ما بدنا امتحانات، شو بعد ممكن يعملوا؟ الاهالي تدخلوا، الاعلام تدخلوا، هي اوعى حدا يفكر لا لن نؤجل لن نلغي لن ندري شو. شدوا لنا حالكم شوي بشرفكم، يعني والله قطعنا باللي ما في انسان بيتحمله وبعدنا متحملين، فخفوا على هالشعب شوي وهالتلاميذ تحديدا، يعني لانه صدقوني يعني ما في واحد لو راعي على الفحص كله يا حيكون عامل رشتات يا اذا مش يعني حيكون الاساتذه كمان متساهلين كله، يعني فعليا ما له طعمه، يعني حيروح ينجح به نورا الزعبره والشهادات واللي شو بسمونها هودي الرشتات، والاساتذه اللي بيكونوا جايين ان شاء الله يكون هيك. بتصير دائما نسال مين حتكون عم برقبنا ومين هيك، فعن جد الموضوع اخذ كتير من اكثر من حجمه وكتير بقى يعني اخذ طاقه. معاليك كنت حطيتيها بشيء تاني فاد اكثر، والله كان فادهم للتلاميذ غير انه سميت البدن والعالم كلها اللي عم تحكي، يعني في كميه تنمر على السوشيال ميديا، يعني لو انا كنت انتحرت يعني كنت انا اختفيت من هالدنيا، يا ارض انشق وبلعينه وهي عادي جدا، يا ارض ما يهز شو هو ده، يا جبل ما يهزك ريح، عادي جدا. ايوي طيب 76 76 0076 هو رقم يلي بنتواصل انا وياكم من خلاله واتساب مسج او فويس نوت. ف الواتساب مسج بعتذر من يلي بجربوا يتصلوا فينا على هيدا الرقم، مش موصول على الهواء، فبليز بس فويس مسج او واتساب مسج. كنت عم باكد من زينه هلا انه خلصوا، يمكن كان الصبح متظاهرين قدام وزارة التربية. طبعا عن جد هلا انتوا لو انتوا اليوم محل الوزيرة كنتوا بتخلوا الفحص وخلت تلاميذ يدرسوا، بالنهاية مش كل الناس مش قادرة تدرس او لا، ما عليه، ما هو اللي راح راح يعني، وشو بيقولوا المشاكل والقصص البشعة اللي مرقوا فيها كتير، ما عليه اذا السنة اعطيناهم افادة وفرنا عليهم يعني هيك هالضغط النفسي. انتوا مع انه ينعطى افادات او انه لا ينعمل التقديم او انه يتأجلوا شهرين ثلاثة ينعمل فيه يتغير، مش لازم يكون باخر السنة، فيكون باول السنة الجديدة اذا مصرين انه بدنا نعطيهم يقدموا فحوصات يعني طبيعية وشرعية. شو رأيكم انتوا بهالموضوع؟ يعني تخيلوا يصيرنا عم نعطى الهمشي هالشي بدل ما نكون عطلين همشي اكتر بكتير. يلا فادي بونجور، محمد فادي لليوم، اليوم رايحين انا وفادي مشوار، رايحين كلنا هيك مشوار شيء كتير حلو بعدين بخبركم، بس انه مش محمد لابس تياب العيد مبارك هيك اول مره بشوفها هي. فادي وميشا، يعطيكم الف عافيه. سلفا انا الي مرهج، انطلقنا.